مشكلات تبذرجو كلات تبباجار وقنت تبذنار ولات جدستي دجمن دجمني خوين خوار كرتو كولدار يروجم فرنك جروجم برتنك دكوشتن وجنك باراس بباراس باراس مأبروش هلات كينة.

قال لي ترحب راس دشمني دشمن دوستي عشتي خواب ام خوش مروبن نهر تشوهوبن ليت شفكم بشر دشمنا تشي دار بابو كلمة دخوست سربست ناخوازم بجين تا أبد بندست كينم هي هي هي هي كينم كينم أمنا وكردي سرحشكو هالسن يروش دجمن

من او كارغوخ خالتي ويك ابنار امن او ميلتن خيري وزوبار امن او لولو كاردو كوكدي امن معدو غوش حوري

جارو بريشان كتاب دستان كتن خوي كتن خوا زلموزوري كتن خوا بندستي راكتن راكتن يك جارين سري خورا كرن شري خوا كرن ليدش من سري زوجي كرن يك جار نبحي سري خورا كرن شري خوا كرن لي سري نيال زوجي كرن لي لبي خاكي لبي عردي توبين جياني جاري هاتي تشياندن اذ عردي جيانية قرم دبي صار دبي دكلي دكلي دبشقيني بروس كيتا بيشي تاوان هلتيني روحناي دكي روشي ولا دهلدتيني اري وكن كاضل سرخوا بيكتيني نشتمان فرورا دي والديني هاي تأمنا وقلا أمنا شدرحا شخوا دليت شيار بنحا اندخوا زنجي نومي

وكروبي تون باش خونا نريم ها ها باش خونا نريم هيش بكن بقرن بستو بشكينن وان بيسين خراب بلستان درينن

0: اما العيون كيتهزوا على الحاجب ما راكش فرحان في عسوك مازال شي نهار اللي تبع فيه وطاط الحاج مور موت وسط النعاج في الدار فيا تيق عيا ما يربيه في قرنول كاني كنبيع في العاج
1: قد نسالي ماك ونسيني خوك في المقلوب ونزيدك طارق مي غاد ونيجي كالرادار ايمن في الاخر بلاتر اوب صاصون كنعمر راسي اللي بغيتي تعرف حقي رجع قرا اول حرف من هاد السطور لاندوستري قصر كبير وباني الطومبيك فيه ضريح كيجيني فيه المصالي الشي فيه صحاب مصالح تركو التضاريس منهارش فليهم الضاط طاليس حقي مدوس سامره ومازال ما بنيت فيه التضاريس.

كيقراوه معادلات المايك زائد الجاكا تاوي الصوندر بالعكاز غي واسيكسون روابا ديال الدرو كيبانو المورني ترافيس سكوت ترامبيس كاميسون وترامب في بلادي باقي غادي سلو سكون في تراك مدريبلي كيسو كل بحر هوريكان فلوريدي شتلي بحالك يا مروابا على الارقام السود وكوكي الشاركس كلاسيفيكاسيون الشارتس خليتهم للشاط مادا فوق